بتاعي بصينا سموها تاني بعد بكرة الأمس سموها لكوسي بيادس كا تابل جمعة بابا بكاس هنگام حتى ناسوري كومار بحار إلى ناسوزة تابلية كنزي بابلية توقي كفو كنجس